0: مدامو
1: وي
0: صافا تكوني
1: رامي سنين وكي
0: مسرا كونكم نصاريكفو
1: زيني
0: زعما نبداو فنانو اسمو نكوري.

0: الناس تم كفاف فيه.
1: ني في تومبانا في رنين ثانية ميلا في أمانن ميلا عاد ميلا في إيجان أرزاي ما تومباني أنتوكو أما مونا فلان تانورا ما بيفان تانورا يتونا في رنين أنا بيتش رافكا بيتش أوكي نارو تي فوفيتك أوكي نارو تلا لوف نول فميلا ميوماني ناريو ميلا ميوفاني ناريو أرنينا نينا ميلا ساي ناريو وتنفع ساينا نتونا روتيو أما نوبان تي في رنين تي Saye nareo mandray andraikt. Mitruye nareo fandaisan andraikt. Aza met sara sara nyul. Nam desaka fifavan. Nam desaka fiavin. Nam desaka antuk politike marsa miafa. Faye nareo antupondrapitsu Madagascar.
0: Shota tumpkula, shota tumpkvav.

0: بس تم كفا في
1: ريفاميسي في تورانا تزاكن فوقا تسميتي من نارني في الهرمبي زيت شنتونا بس في الهرمبي أرادت تتابع نروني فوي تشنيت نفتونا نروتي فتوكني على نريتني نعمل فلتونا رافو نيدن تندالبين فوقا أما نالين مارتي ثانيتني تكون فنير تيرتي نروتا من

0: بلاستم كفافي.
1: في فارتشا فشاريا في تي في تين في بين دايتون في فيلومنا يا جم نبوانا تيتون بنتان دم في فارتشا فشارتون فارتشا جوكا في بين دا ياين دا سمان ميسين شاكي دا فتيا فنون فازا كانا ناي زان متون غنغراي شكرازا ني سانجي كنن تو بيلي ام غراب دا ولي اب كان يفن جاي زان دا تينا ميشي فين مفينا ناي غات فلان ناي شتي ياي زان دا توكن واز زان تو بيلي تان ناري فم فارتشا دا ولي ناي غالن تو جوكا ناي توري دا سياف زان نون فانا كانا ناي شكرازا بتان فازا كانا يو دا افيد ناي زان غراب راكا كوي توري تلو ريفو فما روتا ناي انتون تيو تانو كام نيشا تاو نيشا تاو دا سيلاف ناي دا نزيس ناي ديمان زاتو جاي ديمان زاتو زان بودا مولا سلاف شتيا انتو بيلي ما روتا ناي ناي سيشي دا اولو متانا ناي تو سي في دينيو شتيا شام مانا نفتورا ناي بولو اندي ما انغان زورني انغالا جاي نغان تلو ريفو شانانجو شاي مراري مغاني da voteza mi boka njano lang arete nda sisy aminay tiany agnaty volagninay zany krizasatra sisy atokona ndre raiky ay da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fazakana ambony aby daholo gnagny aby na nkomina aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay aminjay aba mizaly ay tony tena mizaly da mifafatesana ny sisy aminay tony tiany da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magno firopaigna da miza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany sady da tena mandrendriragnasa iza hoe oazagna efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky ah da oarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy